0: youth that were killed in Gaza and the West Bank by the occupation forces during May 2021.
1: يا مغيث أغثنا يا رب يا مغيث أغثنا يا أنوار يا رب بقدر تكون جلالتك ترفع ترفع على جوارنا يا أنوار قصف
2: الشوارع وعقوبة بيت حرون بشكل هرشي وبربري
3: يا عنا في الشوارع بقينا
1: لا إله إلا أنت سبحانه كل كل شيء الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

اليوم الأول 5/10/2021. مروان يوسف عطلة المصري، 6 سنوات. رهف محمد عطلة المصري، 10 سنوات. إبراهيم يوسف عطلة المصري، 11 سنة. يزن سلطان عطلة المصري، 2 سنين. حسين منير حسين حمد، 11 سنة. إبراهيم عبد الله محمد حسنين، 16 سنة. محمد صابر إبراهيم سليمان، 15 سنة. اليوم الثاني 5/11/2021. زايد محمد الطلباني، 5 سنوات. بنت مفقودي، 2 سنين. حلا حسين الريفي، 13 سنة. بشار أحمد سمور، 17 سنة. اليوم الثالث 5/12/2021. محمد تيسير أبو عليان، 15 سنة. عمار تيسير عايش العمور، 11 سنة. حمادة عطية عبد العمور، 13 سنة. يحيى مازن شحادة خليفة، 13 سنة. اليوم الرابع والخامس 13/5/2021 و14/5/2021. حور مؤمن الزاملي، 3 سنوات. إبراهيم محمد الرنتيسي، 2 سنين. أحمد رامي الحواجري، 14 سنة. لينا محمد عيسى، 13 سنة. محمد يوسف كيوان، 17 سنة. محمد حامد طلبي، 13 سنة. خالد عماد القنو، 17 سنة. إسماعيل التناني، 7 سنوات. أدهم التناني، 4 سنوات. أمير التناني، 6 سنوات. محمد التناني، 2 سنين.
محمد العطار 8 شهور. محمد سلامي أبو دية 10 شهور. إسلام زين العطار 9 سنوات. أميرة زين العطار 7 سنوات. محمد زين العطار 8 سنوات. خمس أطفال لم يتم التعرف عليهم. اليوم السادس 15/5/2021. عبد الله أشرف جودي 12 سنة. يوسف أبو حطب 10 سنوات. بلال أبو حطب 9 سنوات. مريم أبو حطب 7 سنوات. يامن أبو حطب 5 سنوات. صهيب الحديدي 12 سنة. عبد الرحمن الحديدي 7 سنوات. أسامة الحديدي 5 سنوات. بثينة محمد عبيد 6 سنوات. اليوم السابع 16/5/2021. محمد أحمد عطية 17 سنة. آيات إبراهيم الكلك 19 سنة. أحمد شكري الكلك 15 سنة. دانا رياض اشكنتنا 9 سنوات. توفيق أيمن أبو العوف 17 سنة. ديما رامي الفرنجي 15 سنة. آدم عزات الكلك 3 سنوات. قصي سامح الكلك 6 أشهر. زيد عزة الكلك 8 سنوات. زين رياض شكنتنا 2 سنين. يحيى رياض شكنتنا 4 سنوات. هنا شكري الكلك 14 سنة. تالا أيمن أبو العوف 13 سنة.
اليوم الثامن 17/5/2021. ميرا رامي رياض الفرنجي 11 سنة. يزن رامي رياض الفرنجي 13 سنة. رولا محمد معين الكلك 15 سنة. هالة محمد معين الكلك 13 سنة. يارا محمد معين الكلك 9 سنوات. لنا رياض حسين شكنتنا 4 سنوات. يوسف رفيق الباز 13 سنة. اليوم التاسع 18/5/2021. رهف مرشد كامل أبو داير 10 سنوات. اليوم العاشر 19/5/2021. منى إياد فتح شرير 2. اليوم 11/20/5/2021. نغم إياد صالحة 2. ديما سعد صالحة 10 سنوات. أمير تيسير العمور 13 سنة. يحيى محمد صبح الحديدي 10 سنوات. حمزة علي 12 سنة. أمير الفرنجي 9 سنوات. فوزية أبو فارس 17 سنة. محمد الكلك 17 سنة. محمد يونس فرحات 15 سنة.

دعاء اياد شراب 13 سنه، براء غرابلي 4 سنوات، عبيده جوابري 17 سنه، عبد الله جودي 12 سنة، إسلام وائل فهمي دار ناصر 16 سنة، لينا شرير 16 سنة.

0: يا عين صبي دمع يا عين صبي دمع خليكي سهرانة عم ذوب مثل الشمع أفراق خلاني والله الفراق ما كان بخاطري لكن طبع الزمان كان عجيب وغداري
1: هاي ايش غروب ولا شروق
0: هاي شروق لابد الشمس ان تشرق من جديد وتعود سارية لماضيها القديم أبلش عن سوريا فيه مو بس هواك اختلف وك مو بس هواك اختلف والماي والأيام وتحدى عينك بلحظة إذا تقدر تنام وبدونهم تهلك بديرة هلك إش قد فرق عن ديرة الغربة بابك تدفع دفع لو رايد الطبة بس آه بس آه يا باب الغرب دقت إش قد صعبة هناك من يقول لك هلا وميت هلا بالزين من يقول لك أخي شو اسمك ورايح وين يلي بعدت عن هلك لا تنسى وجه أمك ما حد ترى مثلها بصدق يشعر بهمك ولو كل الموايد تنجمع يمك ما تيجي الكسرة خبز معجونة بيد أمك والقلب حنية وش ما دار الزمن وش ما شفت حلوات صدقني ما تلقى أبد مثل سوريا وعندي صغيرة صغيرة اسمها شام
2: حقل؟
3: اي
2: لا هناك نلحقه
3: هاي حمار حمار لا حول لا حول
0: كان شعور رائع وجميل انه الله طعماني هاي سميت شام على اسم الشام غالية